0: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم
1: وختم على
0: وأبصاركم وختم على قلوبكم
1: وختم على قلوبكم من إله
0: وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتكم إن

0: آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب
1: يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون
0: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Terima kasih banyak Ustaz Rijal.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklong belah-belah demang Ustaz. Alhamdulillah boleh tengok tu.
1: Okay. Semangat ada.
2: Semangat lagi tu. Baik. Dan ada lagi pemanggil di talian waktu ini. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya. Yeah. Tok Nik ke siapa dia ni? Tok Nik slow sangat suara Tok Nik ni. Macam dekat sikit.
3: Slow?
2: Ah, slow bunyi.
3: Kuat-kuat kan?
2: Ah, kuat sikit. Ha. Boleh dah?
3: Boleh.
2: Ah, okay. Baik. Terus bersama-sama dengan Yang Maha Bahagia Ustaz.
1: Assalamualaikum
3: Ustaz.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mengaji timur tak
2: dadah-dadah.
3: Okay. Tak mengaji.
2: Ya, yeah, baik. Silakan Tok Nik.
3: بسم الله الرحمن الرحيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

فقطيع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيتها اليوم من شريعتك نصر أزان صلاتي أكن لديريكا. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اهدنا